0: saludos, Julio Esteban, Altamirano, Jaguén, Ana María López, Elvia, Marco López, Luis Vega Rivera, Alfredo Muñoz, Ricardo Long y esposa, Adolfo Pineda, María Castro, Judy Carranza, Susi Bravo, María Moro, Susana Asca, Marcel Aravena y todos los amigos que nos están acompañando también. Jorge, y que tengan una linda tarde. Juan Medrano, también un amigo, compañero de los días viernes. Vamos con Ricardo Carvajal, Miguel Avendaño.
1: Triple Z, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Lebanese.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجات 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

أما عن الموقف اليوم، كتبت فيرا بومنصف تقول: الانتصار الوحيد للنظام الإيراني هو أنه زمط بريشه. هلأ، قال سمير جعجع وتنفث كثر: كانت ضرورية جدا تلك المقابلة وفي وقتها الصحيح لتهدئ بعضا من خوف وقلق اللبنانيين من اتفاقية إيران وأمريكا، وخصوصا وسط همروجة إعلان النصر العظيم من قبل جمهور الممنعة، وتحديدا فيما يتعلق بالانقلاب على السلطة إلى درجة التهديد بإقالة رئيس الجمهورية وتغيير الحكومة. بلغت نشوة الانتصار بهؤلاء إلى درجة أنهم يريدون رئيس جمهورية متوالي يدعس على رؤوسكم، كما قالت إحدى الممانعات بينما رفع أحدهم حذاء باليا معتبرا أنه بالصرماية دعسناكم، وما شابه من فيديوهات وتصريحات مشينة استعملت لغة الأحذية في غالبيتها لتهديد اللبنانيين وإعلان الانتصار، وأهم الأهم شكر إيران لما فعلته لأجل لبنان. عند تلك المفارق وقف كلام سمير جعجع أولا ليريح الجمهور السيادي الخائف على بلاده، وليفند بشكل موضوعي بعض البنود الأساسية في الاتفاق الإيراني الأمريكي، وبالتالي ليرش الماء البارد على هؤلاء المتنمرين المنتصرين على 74 بلدة لبنانية مدمرة ومحتلة وآلاف القتلى والجرحى وانهيار اقتصادي غير مسبوق. لكن قالوا انتصرنا. ما بدي رحب بالاتفاق الماء البارد على هؤلاء المتنمرين

0: وشفافية. هلأ بخونوك حكيم، قال مارسيل غانم بمقابلته ببرنامج صوت، ببرنامج صار الوقت. ما بتهمني الردود، المهم نقول الحقيقة، أجاب جعجع. وكل اللي عم نحكي عم تحكيه، الممانعة وجريدة الأخبار عن التفاهم فقيعة، يعني فقيعة. رجل صريح لا يورب لا يمالق، كلمته وحد السيف، والأهم أنه هو هو سمير جعجع السياسي القبضاي صاحب الحنكة والرؤية. قبل المقابلة كنا نتخبط في التحليلات، وبعض منا تأثر بهمروجة النصر المفترض في إعلام الممنعة، وبدأنا ننوح على لبنان، ستبتلعه إيران بمراركة أمريكية. إلى هنا وصل بنا اليأس، وأخذتنا كل التحليلات التي قيلت على أثر إعلان الاتفاق، والتي صبت فيها نبيع اليأس وإعلان نهاية لبنان وحده. ووحده أبدا سمير جعجع أعاد الرياح المتشائمة إلى بيت الطاعة، وصوب مسار المشاعر إذا جاز التعبير. مرق على الاتفاق أكثر من 24 ساعة، فهل توقفت العمليات العسكرية؟ لا، هكذا قال سمير جعجع.
1: لبنان

ومن صباح سمعنا يسلم لنا لبنان من غفوة أمانينا. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

وبعد أن عمت التظاهرات في بيروت في شوارع بيروت وأزقتها يطالبون بسقوط الحكومة وبإقالة رئيس الجمهورية ودعما لإيران كما بالحرب كذلك بالمظاهرات. وكشفنا بعض الخسائر والانتصارات بإيران، وهي أولا تم اغتيال المرشد الأعلى، ثم اغتيال قادة الصف الأول والثاني والثالث، ثم اغتيال علماء الذرة، وعشرة آلاف قتيل وتسعين ألف جريح، تدمير 125 ألف منشأة عسكرية ومدنية وتجارية وصناعية، 350 مليار دولار خسائر دمار بنى تحتية، لا برامج نووية وصاروخية بعد الآن، لا يورانيوم مخصب بعد الآن كذلك، لا سيطرة على مضيق هرمز بعد الآن، انقطاع مياه الشرب والكهرباء والدواء، وانهيار الصناعة وغلاء فاحش، انهيار تاريخي للريال الإيراني، 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، تعهد إيراني بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، تعهد بعدم تمويل الأذرع ومنها طبعا حزب الله، وفوق كل هذه الهزيمة النكراء يخرج الأغبياء والجهلة بضجيج انتصارات وهمية، ولذلك شر البلية ما يضحك والعقل زينه.

ومن وديع الصافي سمعنا لبنان يا قطعة السما. ما زلتم تستمعون إلى برنامج الصوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الوضع في لبنان يشهد تحسناً وأن وتيرة الأحداث بدأت بالتباطؤ قليلاً. أضاف فانس أن المهم البدء بمسار صحيح في المفاوضات مع إيران، ومشيراً إلى ضرورة أن يتوقف الحزب أي حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. أكد أن الولايات المتحدة ستعمل على منع قيام إسرائيل بمهاجمة لبنان، لافتا إلى أن المحادثات الفنية مع إيران ستبدأ غدا بحضور الوسطاء. وخلال توجهه إلى سويسرا قال فانس إنه يأمل بإحراز تقدم في ملف وقف إطلاق النار في لبنان، وكذلك في الملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أن كلا الملفين يمثلان الأولوية في المباحثات. وأضاف أن محادثات سويسرا مع إيران ستستمر بضعة أيام، موضحا أنه لا يمكن البقاء هناك إلا ليوم أو يومين، وأن الجانب الإيراني لديه قضايا راغب في مناقشتها خلال الاجتماعات.

من إذاعة ريترو بزد، ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو بزد وعلى موجات 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على إذاعة تريترول زد يمكنكم التواصل معنا على الرقم 9415-1928. وللاتصال معنا على الاستوديو مباشرة على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056.

إذا كنت مشتركا في برامج راديو 3ZZZ ومنهم برنامج صوت لبنان فشكرا لك. وإذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550 ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة 3ZZZ في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريترو بالزد ودائماً على موجة 92.3 FM.

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن لبنان قادر على إنهاء ملف سلاح حزب الله حتى ولو لم يسقط النظام الإيراني، لكن الأمر يتطلب اتخاذ القرارات المناسبة بدعم المجتمع الدولي. وفي مقابلة مع صحيفة فيجارو الفرنسية، اعتبر الوزير رجي أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات شجاعة لكنها مضطرة إلى التقدم ببطء لتجنب حدوث احتكاكات داخلية. وعما إذا كان المقصود من الاحتكاكات الداخلية ما يسميه البعض بالحرب الأهلية، اعتبر رجي أن من يقول ذلك يجهل حقيقة القانون، مضيفا أن الحرب الأهلية تعني صراعا بين المسيحيين والمسلمين أو بين الأحزاب اللبنانية، لكن لا يمكن الحديث عن حرب أهلية حين تحاول الدولة استعادة سلطتها وعندما تريد الحكومة تطبيق الدستور ومبادئ القانون في مواجهة منظمة مسلحة هي حزب الله، والتي تمردت على الدولة وجرتها إلى حروب لم تخطرها أبداً.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجدداً بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج زايد، آملاً أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة المتبقية معكم هشام الحاج وأمينة في حوار عن بلدي.

على علامك علامك تارك ربوعي وجواري ودموع السيول على الفرقان جواري الفي عنده مملكة الفي عنده مملكة.

عيونك عيونك طالبوا عالحج موني العيونك عيونك طالبوا عالحج موني بقلبي بقلبي وما بخلت عالحج موني انا بامرتك انا بامرتك عالحج موني.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاثة بقصة عيس ويك وغزي عالمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة بمنهري والضياثة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلاخو بات إيذة عثا والقورة مخبي مطاعل تبشو بايف غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدي قصة عيس ويك قنيل بتقو غبر خاشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: خرزت جنة شوري مجنعي إينا متقنياني بيتواتي وكل أغدانة فيكتوريا قشورت إينا بأمرة بلانشني وأبقى آنت إينا بأمرة أرباشني ليت شرطة تخشي خوتا لشلامة اللي هتخد ماصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتواتي ليبر عزوزة من كستة جنائي قخلمت جنة شوري يعني قبلي اخدا مبصرت الطيمة قا جنت شورت اينا خسامة اتمسمت دبالت كل يومة يو جنت شوري مجنعي بيثيات موسيت قبلي من خمسة هل خمسة صر سقطي جنت شوري قشورت اينا بأمرة طلاشني وخمسة صر سقطي قشورت اينا بأمرة أرباشني خاكما بيثيات موسيت قبلي بزودة سقطي جنت شوري قشورت اينا بأمرة أرباشني بخواش شورت اينا منه بطرايواثا اتجو وساني الطلبان البيت جوسة بخبر خيني شوروخن بتقابل بززودة يلبانا وطقلتا اتلا فرشنيا من ايني بترايوثا اختن ايتن اليافا بززودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ينعم مطفوخن محلايا ينعم بلاخوخن اتسنتا ينسغبرون ال vic.gov.au/freekinder اي كات اب مانسيتون اتمتخيتون مضانيات بليشانوخن مشور ربية سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوثغ ذر بيث قلاخد روما بيث قلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعمها شايف في خيلة بخواش الامو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثو قذلياثا وخيوثا درومايا وماتا من قيمياثا وصرياثا المرقنياثا ومانت خيوثا تكديم إلا بالمردوثة وتشعيثا دروما عتقتا بخا أرخد ليت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعامة برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM

شمانا مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسي لقاتو خن هشائيت من لبا مصايت اطسي تري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمّا.

شمال مخبب در قبل خلوخم شنغ دقاقيتا من علاها برس قالا خرزد لشان آتوراي آن برس لقاتوخن هشعيد من لبا مصعيد قطسي تري نغزط لا اف ام تومون مشمول ده هرشان ديم مخليا وبتاو اموخن قدا هصعد فيودر نجاريان وانا زي ياقو هاول شما را مخب بتأويلان فقط ترياني تأديم يوما عم رابي يول هاول آون إلى سا يوما أخت متخروالان شاو الدأور تري كتابي هلبت بص منالي وتوالان آهات فقط منو شاو الدأور أديم يوما بتأويلان فقط ترياني تا ومن بر خا من يخت كريتا وممكن برخا 5 دقيقين 10 دقيقة بدار أمو بتمزمخ خارشة منه من سيدني تاز خرز اللقامة ومقروخ لي قاروخن خكمة ممر بسيمة ناشي سامزودا لينا تخمناني ولي خجبني قا تعطيد الديه وإينا مخبانة كاني إينا كلت هويا آت باخلون ونهاوت خبانة بدينيلوخ وبتأمري اتقا مغزيت الجانوخ وقا نيشي بيشي هتخيوت إنا كلد هويا آتوي خبانا

إن هابت من تيانا كما خورواتي لصباي وخكمة دجمني بتجمي الخاضر وانوخ إن كل دهويا آتوي من تيانا.

إنها بتشريرة ولدى جلانة ناشي بتقلضيلوخ إينا كلد هويا آتوي شريرة ولدى جلانة.

كل من دي تاود بنيو براب شنه خخينا بتالخلي جو خليلي إنا كلت هويا آتوي بنيانا.

انهابت مطية الشلامة والخادوتة ناشي بتبخلي بيوخ إن كل هويا آت بخديه

بلخان الطاوت اديوم اودتلون ناشب تناشيلون قدمة اينا كل دهويا ات بلوك بلخان الطاوت إن هاو بوسبايد إتلوخ دو خطلة قدنية إيش لي ما بينا مليانتا إن كل دهويا آت دوخ

وبخوتا ما شمانا مخبه هاو بوسبايد اتلوخ دو ختله كل هويا اها إلى خا قصة بلديوخ وآلهوخ لا بلديوخ وناشخينه.

شو معنى مخبة بدرتك خداك يا خيتا عموخن وهالبت بشوع الدعور اتوالا خا اتبقتا ام خا صبرا ميقرا ايو الهاول وقولا قاتوكن قد مك مضخلا اها اتبقتا ايديم يوما هالبت بقتا ترياني تايلا وهمون بتعويلا مدرت بقيات خينا امو ممكن تليتاتا ورويعاتا وسبب هالبت لي وأخشي تريك طاوتي لبصمنا إينا أربع قدن أربع شن خراي وقت متخري قد تخارة تشعيتاناية من كامبت جيلاني كامبت أرمناية آهاتي وخامدن كتاوة ودترئي ولوقات تشعيتاناية من مشريات خيوتي هالبت إترخينة توناية مشعية آني إينا صل مني مدرة إتلوخ إتلن هباوة مجوبية أني هباوة مجوبية أن أرباك طاوة إتل أخنا بايخ مدرة زخلو غط إينا أربا لينا تري بدارخ خجخيتا أم ميقرا يول هاول قبل خلبشينا ألدها برسقالة شلاما لخم ميقرا يول ليطن بشماي وتين لأ يقرأ يقول بش ما يود بخشاهم دار خجخيتا بخشاه بش ما يلم

عملي لميقرا يولها والخجخي تبدأ قبل خلق بشينا من عندها برس قالة همون بش ماي تدية بش ماي بتلا إلا

0: هلاو
1: هلاو
0: هادي هي شميلي قالو خاجو كي تبدار قبل خلق بشانا يقرا يول على دا برس قالا خلطة تقنيقة يتوانا نديوم إينا بطير خجو خيطة أموك قبل خلق بشينا وهلبت أهات بقتة ترياني تأيلة شاو الدعوة رق قولوا على انقشم مانا مخبة بتقاوي لهات بقتة أموك وبيو قد آب خما شمو ضالة سبب إتلان هلبت أخ متخريقة شمانا قد إتوا تركتا وخين لخو متخرو آن إتوا جدنا 24 خرعة بصمنا توناية مشعية وآن إت إيوا أو خينا إيوا هبا ومقبية هلبت بضير خجي خيتا قبل خلوب شينا وما صدار تخشنا مع الكل شمانو
1: هاد بسي مراو مغرياكو إسلامي خبي قبل كل الشمات ملبورن وسيدني وإيش تيتون قدروان تيوه شمجتا وقما إيوة تناي وشعيه شعيه يعني قصدة مسلمنة خيال وهاو تراو بسي مقا مضعيتا مدرسة مضانوتا وتفاكتو ومتوت الإقارة الكل سايومه وهذا بسيمة رابا خاجة خيتم يقرأيكم
0: بسيمة او دترة ايوة حبابة
1: حبابة مجوبية يعني وردة مجوبية يعني بالعربي الزهور المختارة
0: يه اديو هالبد بقار ديان إيلي هالبد بقار قماية بتقاوي بت قتلي طايوتا مبين بقنق بتتلي طايوتا مودي لها
1: انا ديوخني نديو
0: هاد بسيمة رابا البت يوقاتوك برسة رابا ديو بوش من شبت الدعور شبت الدعور بالكتيبة خا بالقصات ديو بزودة بتاوي لخ همونين
1: يا الله
0: مودي مودي لها مندي بوش اتميري لقو تخمنياتوخ اتخزيوت واجزيوت ومدرزة مانينا خورواتي بوش قربة هاوتوا هالبت أمي شوق من أن اطلاع بختاميوت هالبت بكتاو خبيت شكلي
1: البت بناية بتاوي صيرة بكتاو أخجي أن من ديانة متخرون جو كتاوات إيوة الجزانة قاتي برسوبايد مجد ثري من ديانة أخشي مواصن متخرين تخزيوين أين الجاني خامنة اتوخا خورة عتيقة اتشامبا أرمناية وشم الزاري أو إيوة طالانة منتخب ترمناية هومنتمن هر أيضانا إيوة طالانت آليات الشرطة ومنتخب بغداد الأهلي ويطول ومن دجلس عزيز وعبد كاظم جو ختيم آليات الشرطة إيمن جو دورا كلب الدورا ودلو خاقيم خطولتا من طالاني رابع منه أن منتخب عراقي وما عبد كاظم باس المهدي وجبار وأن بخنا نخراي والزودة ملخم له قد زاري طول ومن كلب الدورة يعني من دجلس وجيبي أبي قام جو ختيم طول له إيمان وقتنا رابع برجانت وجو دورة إيمان تغزيلي زاري واري وابد فوتبول اختمر داخل خط الجزاء قربة عبد كاظم يطلت ايوا شبه وسط او نمبر خمسة طلع بيبا الجديفينس ايوا دريالي اقلي واقلي ريخي وابد كاظم ورخاطي يعني محترف رخاطي روبالي اقلي خد بر اقلتك كزاري خربة منبلي ايوا زار وجزء وهو مرابا أي أنا سقيدا منه تمجد وبشته لهل أدي أني خمشيش نجو البالي ويا دخ خورة ختيم طلانة أود لأوه من دي الخورة اخيتا من بر هر اويوما من بر ختام الطولتا ودلو جو كلب دورا خجميتا اصرتا قد يبي فرست كهدامت كلب اتي تبكي دن طالانة رابا خينا مليتي ورابا ناشي انا تيلي كتوار غزيلي على من يخلي طرزان هو جلوايا وخربة مرية من داناتي يعني الطريسة وفريكة من طولته وإيوة البد شميت من خطلانة جبارة وآتراي وآترا وتأسكر ويعني مشمع
0: رابدوس
1: تيري غزيلي دري الإسلام اللي بوقري داخل طرزة من دي أول مرقالي بلشان جلوائي داك غزايت لنا شواقت أورن خزن خرواتي بلناش دخل لنا شواقه قالوا خلا شواقه فاس قالي بشواقه من داقي مهم لنا بشواقه دور اوكي وري انا غزيلي مناخ ترابيك وباروت اخا من هدام الصيتة مري قال رابي دخلتو يا هو خاطة الان فوتبول ومراني التيالي وبانشس خزماني جو دورا ويات اور تابك خوروات غزيلو طول الفوتبول منه هلا نخرى هراتو راي جانت دجلس وجبي وخينا وخينا مني لنا بشواق او خجناش تشلي قام ترت لي يطي لتل هجبه لدوته والطلان فوتبول مانينا زي مروكي انا دي مدرسه الاخرت بخشاهم فلطيوا وموري وليد قبيله ان ترمن ديان متخرون جوجتا وان خروات بش قربه وينا اللي البت انا لتو يعني لتو لي خروات تهمه شهان منه ليل بيوم مخ مخونوات انه ايو ان خروات هما شوي خطول فوتبول مو ضاله قطوس من ليموتي جو تشامبا بشنه خمشيه ادوار نادرشيا عليه والخي هلا خيوته الجو امريك شو تسي وختيم فوتبول وقري وانا قتان وخمن طالانه وكا يخنن اخو اخون جاجي وبون خمن طالانه وخين طالانه تاون بش يعني بتاخر شي معنو ان خروات فوتبول يوا وخروات مدرشت يا خمود علي وان تفليخي وخمود علي ان وان خرواتي هماشا ان ان طلا خروات متخري البت دجلس وجبي خرواتي والدورة تخجروس منشي تخمشي قطشة تفيق خبوضالي وخي خبوضالي جو خا مديت الدورة وتبقى خوا هماشي جو كلاب جو غدارة جو اللانة إنا لخوة من دان خروات تهماشي موضالها وخوا أخشي أنا متن أن شمانو شكلو أنخراي إقارة وشوهارة إتلي بيو إينا مشمه تيويلاي يعني إينا خدش طالان جبارة تيويلاي وأن دجلس وجبي إينا جاجي جاجي ويخ خرواتي وشواوي من شيت 1954 وخلان تلتصار شنة وطول خموضالي وخيشي وتيه موضالي هل خمشي إشتا خمشي شوه تينا جوبيكا كلاب تشوتا فوتا آتوريتا خينا آون خشل الخدفنا وانا خشل الخدفنا خيتا خخا جاي تبقى خوابه ودالي وانا جي الدن طلاق ورواته من دو إيقاري كا دجلس متيلي خلقبا خاتا قريلي جلجامش تأتليطوتا آتوراي إيو خجبارة طالانا وكيف بها البايدانا ايو خا ارتست خا امانا خا فنان يعني يراكة الفوتبول خا فصلة طالانا امانا اتلي طايوتا طاطر جاكي توالي لك بيضة دي امريل ابو الشدائي
0: وصورة
1: وليت مودي
0: يب.
1: انا جوبيلي خا خبر لك بخاتا متيلي جردبولة يعني عاصفة قمودي متيلي عاصفة سب خجويته وغدهم زمتا خد أنا بكرة وقباس المهدي سباس المهدي وخيان دورة يعني كلن يطخوا عليني بكرة ميرة وقد جيجي إما تراخد رابا يقورة لبرخطة باس المرة اختوخوا آت قدد بكرة مرآت لي طولة من جيجي أنا طولا إما تجيجي راخد من دفنوخ ليه راشد بت جيجي قد برخاطي لي أكي بريشت خفوخة رابا خيلانا مخايل اللوخ يعني بغرخ مرجدل مجوجلوخ من فوخة من رخطة جيجي إجي مودي لأو فوخة ماخي الناشي مجوجل ينابل ومهيلة إلى جردبول بالشان دي أنت يا مرخي
0: رابا دوس
1: إجي ويدالي قمتن لقبة آصفة الرياضة الآشورية جردبولة أتلي طايوتة آشر
0: لا لا تخليطة بيو دوزيتو أباني مريلا أبو الشدايت هما شي مريوا على أربعة
1: أنا أبو الشدايت ملت لي شو لمنو إن أنا مري خشيخة لدي غالبوتا ألبتا مبارد شوني للخي أبدينا يطمو سب هما شبتانا ألني يماند على يموتا نحن سوريا تدخب سوروتا ليفاش من شيا
0: ضرب دوس
1: دخ شوابي فالت وقيت ام تجلد ساعت اتش اسر الدانت مدرسة لتوى واون لتوى الزود مدرسة ياتي ويجمخ وجوالو الله يطالخ وجود تاتاما ويازخ وجس الوايرلس يطالخ و يعني اتوى طلانخ يعني لورانسي وان طلان دويلو مشاملي وخمنو خوش أبلا ومامونو على ما لخل الشمس أنا أمه وبان جوار الاستيل طولة هي يعني وأنا تخن رأس باي أخت إن أدي يوم أدول طول منا أي لا أن يعني بتشريوتا
0: رأس
1: لا بزود مريخنها
0: لا هل بت أن مشي تابا
1: اتمو اتجاجي من خمشي أربعة تيلو من هبانية خيلو هرجدو الله دخنا خيخ وبركول بيتن ويلان شواوي جي هاري بلطي وعاون وإخو وب مدرشت قاشق عندو خشل الموضة يعني خشيت أنا وخوني يخنا الدبنة أوضة لجوخا كلاس تيوخ ومتخرن خشمة قواميات تيل آون قوما ويدو لي جوجتا وليد البت لي ما صنعت خير نوديها أي بشوي بشي وقربة الشمبا إن خورة هما شمني أيوة خخ جئت ولي رابي إلية تخد رخوة يتجوان كي مو ضالة رابي إلية وهو ويليام أخكو وهو خخينا داني إلي لبا وشي مأني وخشي أن خينا خروات النورم الخروطة من كله أخ أوضة لأنا قالي وهذا خين وقا قم كتشلة أنا تختيم لي خخورة شلامة وخبانة وفما شا خدية منه ولا زيانة ولا بلاشة ولا خبران شختانة مفلختة مخ خينة خينة نو يعني وي خد خب من دن دي لنايت من دن مشامه ليت إقارة وي لبيلا نرابة
0: البت البت
1: أي كريوت
0: أنا تي دوزت راب وقارنا خمن دنا إيه لقد يعني خزية من خدرية شكلة إد موسيقورة وأمانة أتلي طايت وإيتناية البت الدورة وبلخة ومدري أتلي طايت دورة وشكلة إتأني أتلي طايت متوابة الجلدة تكتاوة وأب شكلة دمناخة مرئي شو سرجس عم شكلة خكمة برسوبة هالبت خردية الصندوقة قا يعني ما صد متخرط قدن بدن للا مودي إي وإي صورخ بشوناية مرئي شو سرقس يعني ما صد أمرت لهم كريوتا للا بتأن لقاطة
1: دخلت لقاطة
0: سيم
1: أنا من قمت شارن آين بين أمرين بشكل طينات منتين رابع من موسيقورة مشامها ويليام كانون تشيري أو شضري لخدري شكلي ومطانوياتي وبنيان الدورة ومهندس مخارة وبنيو الكلاب الدورة ايوا ميغرا يول شاول زي كل يويلنا
0: يا كل يويلنا راب دوس
1: ميغرا دن خواردة واني شضرينا شكلي طنان منتين من كله قم دخينا انا من سؤروتي جروسي يعني بلشت عمري اتشاشن اليها ونوا جروسي ون جو إداد بروند ماموني شمشاني وعباون يوناتن شمون أخون ناخا غوري الشمون أون ليت يوما أصرياتت لنا بالوالي الأمرة ودان ترازا ياز إنا بالوالي الأمرة هو خزيه وقد قالي بسيمه قد يشوت مريو سبخناني شو طليبة ومن قد مسن بالا اللي بي متوى جو خيالة قد بسيمي والي شماشة هرخج جرو سنوا جايا سنوا خخ جاي تشالنوا لدفنة شمشانا يوناتا وخخ جاي لدفنة مناخد مامونو قمانوول هلا ليوا بيش سيما شمشانا إيمان آني لها أيوة إيشانوا الدفنة كشيشة إيشو سرجس بدانو قاشة وآوني وقاشة مرئيتة مركر دخل شمبا
0: يب رابدوس
1: إيمان أمر خاتة بنيلو أو تشربيس سبقمتا
0: طينة
1: أمر الطينة وقاشة بوليسي وآون مرئيتة آون تلخلو ويلي إيشو سرجس مرئيتة هل بسيامنا أبسكوبا خرطخنا براقين بشكالي لقاشا غوريل سليمان آنوالي اتمرئيت هل تم بشواكو جمبا وبلاطا زي إما جانوال دفنت قاشا إيشو وأنا سورة بصراشني دوقن وشتاوا قد تدخي قاري واليد يامروا إمالب والي يامروا أدخى قالوا خلمرم لقل من قالت قاشا نيخة نيخة كري وقالوا خويل بسيمة احكي نيخة ولا لما يزبط كريتا صغيات يعني ما قيبتا يودنوا من شماشة من خينة يعني خا قال ايام الوقت يعني اغزمرتا ان نيخة لما يزد بيو ما لبالي جئيما تشميلا من يخلي جو لندن ميلو أصرته و جو قمطار بغداد رابا من أطوراي الدورة خشلو وأنا جي خمنو أبن بشن شيت إشتي إشتي و يعني لنوى سورة سري طلاع سري أربع شنن و خشلي قمودي قد خارة أن يماند إيقارة تنليفة تريخ أبراني مني من طامة خشلو كأمرة مرزية جميلو مغزيلو بتخلو صندوقة مغزيلو وغزيلي شكلي خمن جو شكلي إلي شمشان أمانو والمامونو أنخيني أخذ بغزاون الدورينا إلي يوسف وإلي أو شالم دبرانت كلاب الدوري و حجمة من وين بتضايو زي أن أي مود لقد أزنوا سبلن بس في قبي من برتي لويا بسكوبا بلش تخد رجعت في قبي من برت خليطة من دورة إيقارة قد روخ إيقارة قدو أن خبران تلفلي مني وين وأخ أسكلاي مري جرد أزن واجبوتي ودنا خش لي وديو تشمش تغيش خيشا ومتو تدوش تاقوتا يعني هل تاون وآنا دختي أبني نوشي هاي ونهاون ورهد ليد أي يسوري بت مناخة مريشو سرقس
0: بدير رابيو الجلدة دكتاوة كفر ويتن طلع شكله هل بات مودي لما نايت أنه شكله وأنه أطلي طاي
1: أنه طلع شكله إينا يصوروا كل لغات تستوى فتوسا إنا بزودة الدورة ممكن أو شكل طالان دورة وإد سيدني ممكن أو شكل هاربا وإد لايبراري دورة أو شكل آشوري للنيل قيمة لمندي تنوى ممكن آنجي أي صورة دن لقاطة قطوسة أنطلانة وبين إتلخا زوياخي و جودورا بت أتلي طايوتا فيديو تيم رابع جوير ولا جوير بطالي وفوتبول وخرطة جو كلاب تيلو فوليبول باسكتبول أرزي ونقوي طاولة و جا إتوا خدانا مناخد يوش تمرات ويو خمن طالانة جتت أكلة هبانية تيقة رابة تيقة آون بجاني هوكيولي ورابة أطورية طيلة وخزين بدي أكل هذا تيوش مطة خطرجة بليطة لجودورة طولة من يالدورة ليد قاعد خا براكتس أو إيمان جا كمية خشلوكا مصر مناخد أم وبابا أختي هاكي وآون أنا تيوي لهقي والقالي أختي بتقبلوته لمصي لي بزوة دساب مريلي وشوني الخيا بديناي مر أم وبابا تازة خطلانة رابة صباي ويرا خطوة وإتوال يعني سبورت ماني سبورت بوي وبتمرخلا إما تخش لك مصر جوبيه وعون يواش طليبه وقت نابلوه أم وبابا منه أخ ريزيرف قبيلة ونبله والمصر منه أول طولة الجو مصر مخينا مسكينة أكل شميطونا وليل مصيخينا تمام لا طولتها وفريقة لأكل خروتة لفريقة وأم وبابا شقيلة وشوفة ليد أي إيمان توقيالي تمجد خمندي أجزانة وقاعد خطالانة تليد باسي تناشي رابة لي الطيباسي مارد شمي وابدانو اديوم يوما بيشينا تليك رابة منو زي أنا أخت متخري اتوخخينا أوية إيوان وبوة طالانة ويمبين شواوني وبرخاز بيتا لي تخوة طالان فوتبول إيوة إلا شكل غزيلي من ده النتيجة تبانية. جابوا الزود أنا جرب لي مدخور خد شمانة جدا وجتاوا. الطالانة أن تينا شمانة كليقة لينا وهذا باسو. جاروب وقت ما صنوا فلطن والو أن شمانة مخن والو خج خيتا. بيشدية قمودي أنا ليطن قد ميقرياقو يو خطالانة. إديو ما ياقو وارندقني ليتن أنا ماني لأوا مخدية طارزن تلشبك له أوروا ودي طيوة لأوا طارزن قابلوا لبشينا بشل إقارة زي أي وشل من ديانة شكلة مناية شكلة المتو البتا إيتن أتسدني جي قومي أتسدني يعني جي متن شل لقاطة دينا قومي
0: سي
1: اتلو يسورة بدان شكله ميقرأ ياكو بشان هل خبشريوته
0: بضاين همونه من ايتن رابا قمارة اخشي هلبت بسور هاوة اخشي قد لا او خلبارة بالضانة هلبت قاود ملوقة تخد شمت مريروطة عم زمارة تجارة مدخورة بت زمارة لم همنه ومدري بيخيط قد يعني هرب هاي دانا شخلوب الخبران زمريات الشمي وين ابشن يعني خم ين الخبران وشخلوب انا هلبت القصة زمرتا من اخونا وخاتا قا جورا وبختا وبخبران بريشة خاتة هل بت من بغزاية مدري أبزي بسي قومة بغزاية من تلتصر شو ألبو تصمو أطسي يطن هل بت بأسقوتا بتيبتلي هل بت البناية إن بقرن الشمانة أن إذا ماري مانينا
1: همنا زياد مودي ان زمان خزيل اجتاوى قارير اجتاوى شو تخبيط جاني ماني لي لما تخرت الشمة همنا فمن مدخور تاريخ اول تاريخ طميره لجو موخي 13 شو اطشي ايوا خزمرت نقوي وي تيتي وقشوتا بوتا وهذا بارتي ومغبرتي وبيتا وشكلتي وتليفون من شلبتي ومغبرتي وقفل خانة وطلبتي وزمرياتي بليل بيتا مدر مغبرتي لا وليشان سورة ليطا وقرايا طلب له مني زمرياتا قارن وقال وقايم شتوالو بأرابي أمن أربع زمرياتي قريالي قالوا وشمانة ما صن مدخر إنه أنا أي شيء تطشيوا فيش لوان زمرياتي ليه بين مدخر إن دانا دخين تلاوي تبقى لي بيوم بر إيش داش إنه بكرة لي مرة هلا جو فايل لينا ما هي مشكلة جو فايل تبقى لي بيوم بر إيش ماش إنه خينة مرة قالي إني أبتلو كخزة ما رخينة ليه تموت ملي لا بابي ارشقلو بيشي جسلاق كوم ديد اودت بيوت خارتا خمن دنز مرياتي بيشتي وشو خلبتو خبرانك متخرن قصة خونة وخاتي وانا زمرتي اين متو وجورة وبختة وخبرانة خاتي واخي تجي طلب لزمرتا اجتيوالي وقمتا مخب على رابا ومغزيالي كريالي ترد مناخد ليون صندو بون زماري و وامو سايمون ولو زماري هلا بياشي لألا مريخيي خزيالي مروبالا رابا شابرتا خبران السوداني وخد شم الجيناوة باين خزيالا اي مريخيي شكيلالا ورا خشيتا بقرالي مري ماس كتبت لي خدش خبران بوش اسقي يا مريا أنا مري قالوا سبرنا خبرنا أسكن جتونا شمان اللي برميلو مري محمود خبر بيت ما خبرة أوليتا مرا أوليتا يعني مودي مري زيلك أو خبرة شو اللي سويات ساوي ناشي اي باخي قا كموتانو يا بليايا يا أمرخ لا أوليتا يطلع مايلا بطلاب إذا خبرانا أسقي ولد بضيقه مري منشي بابا منشي لازم ريات له من دي جيهم مند ياقو وأخينا جهادك مري أنا أي زمرت أيوالا قالي مناخد بيبا بشكش مري هي إنا لتلو خاقوتا شمت زمارة شيبت لي قودت لب شمت جانو ويا جوت فاكتا برسقالية ايوه لايف اتلمت خرطت شماني البتا أنا ويلو سبب التويلو قد انا زمرياتي لجتون ازمرت جتون قطوسة مغدية جيناوة ودالي ختوناية شريا وقريلي وبرسلي جو يوتيوب جو فيسبوك ودالي خقصت ان زمرياتي هر هادخ انخين زمرياتي ودالي قصت تغريخ عطير سنيق الي بابل ودولفين أني أدخل من ديانة شمانت قصد متوين وبيجتاو وادون درامة طاليات يعني شغلي يالبي زي خينا زمريات دخت يمري هم بيجتاو خراي ياويت إيقارة قدو زمارة يابد شكولة يا مني بشكش وخارت بالوتو خلات هيك من دي وزمريات خبراني شخلوبو يقوم ممر نريشي أنا كتوين ويوين ولين آني لتلو إيقارة قدن خبرانه إما تمارد بتهم زمتا بخورد خزمارة بوقري مري ليت من قارن كتوين مری وابی بس دخش بچتا از مریاتی و ملخوم هوازه و اتلیت اتلیت قریا لا خبرانه و لا میوزیک یعنی زمریات خبرانه وایلی شو خلافا جاو یاقو طامت خبرانه شختونه لی
0: رابدوس
1: يعني إذن خبراً رتمت رتمت لغلطة
0: رابدوس
1: بيو الخماناي خيطة إذن خبراً بيو ماناي شختانة
0: رابدوس
1: زيلت له مسامة البالة لدن خبراً دينا بزمارو
0: خرطة بيشت ليما
1: أيو بدي لتجارة أختي مفيلنا برزوزي بينا
0: بيشت خرطة ليما هاتم ملت تمر دخت يولي قاعد خناشي للا خرطة بتاتي
1: بقى أراد خيلة أراد خيلة
0: هل بت مثلاً لتعيط الضان هل بت براخلة منه ربيه والهمونة متعويلة
1: من التقيات مقارب شريوتة أننا أخوني أنا لماذا يسو نوود الناس
0: هل بت أول مقارب قاعد يوم وخرائي لبخشانت لخطر 3 دقيقة جاوبت لي إيه لابد أن قايوتة ليبتت لشانة أمتا هل بت بغزاية من لخا خقة ومتا بت يلباند لشانة أمتا باللخ وبالخبر سوبا اتلمت خرت الشمة داخل بخاء اسقوطة اتبقوار الي ومعود الي اتلايبت اللي شانت امتا وخرطة مالبلي قا يعلوبة ومجد تشيبو قا هات خبر سوبا
1: يقارة انا او خبر سوبا مجد اتلي يقارة قالي سب سنيك ايوا الخم اخبرتا بالخاني شو له قد نغديو يدعى ايوا تيتوا خم اخبرتها بلشان سورة قاري والله انا لبسط يا فليط ان بغدار جوبازة رتخم دوي متخمة واجي زيلي ناهم تشيخة طوي برخشة وبتايا خير مر سبالك مخزنو يا بم بخير مر اتلي خم اخبرتها بلشان سورة لم صايبك رايو ليه تنقارن نزامت لو قارت لك علي قد أنا كتونا بأربت وقارنك شم فرجانة مري دخلت لخاطر سيكا نشس لجواب اسخريون قالي وآون جتيوه لي وويدي لتفكتا جو برسكالة من خا برسكالة خينا متخري وشمي طينا منتا مني قد هتخيلا ويتا وأين ويلا ألتا قالي قد قاري لايب لشانا وماطل دو درغت ما لتلك أسكل لاي وهل إديوم يوم بيشي لقرية رابي زي بس أتخفر صوفا باصورة يتنجو من لتن قد هاويلو إيه قيرت خاسكوتا بيلنا جاو جارب لنا في الخليخي تجاو من هذا خين مدخور هي قومتا ولن مدخور الشمة بختي اون انا همون شكيله لجتاو قاري لابيض اون يلي بدنا هذا مدخور قد ليبت اللي كانت امتو رابع انا قايله
0: رابط
1: بتفاقن جون خراي بصور خينا جتول شمو انا بيتي لبي فلخلي جو اميجريشن ميلو خجورنا جتولو الدبنا شمو مرة تقول ناشوناليتي ديو يور اون لانجويج بلشان جانو سباي انا ليا طن لشان جاني متلش انا بكتبنا قد انا ايفن اوتراي ينبت انجلش لتوالا بيدا ينبت عربي ين فارسي ين كردي
0: خ دقيقة بياشي أنا بخشام لتلي خبو قارخينا بشو خلق خوش بتآتي سو برقخ لادية بخشام هل خوش بتآتي قدية شمارة مخبة هل خا بتايخ الختامة خرزت اديوم يوم بتاولان تبقتا تري تليتيتا يوم تخوش بتآتي عم صبرا يول هاول وهل تبخ بيوخن خوش بتآتي بتمرقاتوخن بوش مشينا من
2: مني فيودور ناجريان
0: ومني زياقو هاول وهرادغ زي من يول هاول
1: مني من يولا بوش مشينا
0: شلوغن عزيز بوش مشينا